very important. اتنين نوم عايز فيهم بيف تيجي من الجيز على طول تاخد لهم بيز قول تشيز خدني صورة باخد تور فيه لما توصي تخلي بالك انا اقوم بيك بطل عالم.